ماكي لاتفيلا كانك اسكي الوكيبان ارونت اسبانياني كيالتانا يقا سمانا دوكت اياس كلاك تنام بي كميس كل خمكيس باچا خيشورونا كاستي هنك اكي بوني وسرراكي هني چا خيشورو خا بيرنس 8 دي مايو هاليو كما خريكيو خيلات كلا كانا كاستا چيكا پاخسيرو خنياو پوري راكي كينيا نام بيوكت يتوين اكا ماي ماي پورت اسين كبوني راكي واساپا الوان خام استاكسان وكسان ماي ماي يتوين اكا مبي چيك تاب تاكا خلاكي پانو كما خا والي هي اكا خمنا سين چي مان بيوك منا كالا روم تاب خلاك تاكسان وكسان استا هيك تاب تاب خلاك تان خرج دستو قيسا خيلات كلا كانا كما نكيوا انچت مي مي ماركاچينا كويست ابتهاني چا تيا پات تيا پات اروم تتا خپونتاوا هي ستاق پچا ماركاچينا كا كورسپونسالوس پنا كروسا ماروم تاو اي پورت ارا كينيان پنا كا هستا والي الوهتا هي وسم چيكاسا سرتا سي سين هنوكا حكم نايرا كاتاس هني چا كون تهي تونا كو اسيب كرا كالو كات هم هلي يكي پنتا كني تاكي سا هي چوروها سما كوسي سينيورنا يا تمنا كم قليان تابخنيان اني يابوني باقالو كمينو تونا كما كي باوي كي بان فيس قلوة تو تخيو بخين شوينا كاخا هلو كانا كم بيشاخ سبان تراكنيان كونا سيتي سي بوليو ماركانا

تكون خاكيرة كل أكرك نيوا بقين شو أنا كحاول أرتأس كرك تنبر كون كمان أكو كسر تخن هيك يا تيسي كون أس وقت أراك يا رخت أني سهل وكهم هني كرك هيك. Gobierno Nacional أكو كسر تقيت وهيك سوي بخلاكي تاينا ما ديالوجو كهوت بان تاكنين بحال

خمسة وكيتا ويمبي هلات بلا كانا كسرانتا بحاكي بنياني خمسة وكيتا ويمبي انشي ترهمي ونكمبيو تابتس كتانا انشي تبيتي ونكتو غنياني provincia نكساتا كومنيداد استو غنا كان هلاتا سكولا كس كورسponsales خوبا نكاحني ويتي ونبورت اسنين كاراكيني انكما هلات بلا كانا كم